0: وأثير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عدد ما أحاط به علمك وحاط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا قف ولون أشيشي وصلاة فنسلا نم محمد صلى الله عليه وسلم أسألكم بوري صلاة النناء أبو أقبع فضيلة الشيخ إسحاق زبير ونريك أدام الله حياته وعفز الله ورعاه ولون داكم جوا مساجارين وقف والله يعصمك من الناس لا تخاف ذلك ولا تخشى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أكيد بقولتي أنبو wani anur the light of Islamic teaching olon da ko ma sa gba duwa enikan kan wa gbo awon ti won ran eto yi lowo ti won jo du gbo yin patapata na ni aki baba wa do doctor wa alaji wa ismail olojo olon da ko baba imam ni asadua fun yin pupo daada olon da ko alekun emi gigun alafia Olorun dakun masa ba se fun yin eyan ati yawo yin Olorun dakun kankan ni se yin wala la ilaha illa allah e wa gbudidi odun kan Allahu akbar koda alaji wa rugafara kan ni awon gan sadua fun yin ni tinu Olorun dakun masa ba gbadua yin won ni a ma fi eleyi na ka tun ma fi toro adua fun momo wa agba alaja wa toyiba bi shifu Olorun dakun masa ba ya fi won masa ba foriji won masa ba yafi won masa ba foriji won ike olorun da masa ba se fun won ninu sare won won fi anu sare won fi je won baba imam agba won ni ka bismillah kan kul allah kan won ni ka ka fun won bismillah rahman rahim kul huwa allah ahad allah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.